0: تفتح لقوة 30 تانا تايلر سويفت The Fate of Ophelia فوي ناري سوان بيك فورس دك افتخال تسادن هو Based of 40 ينو انت دنوضو لقوة 40 تانا دن الجمعة بيش نراو كل مين سر يعملها في النمر ويهد دي كان مستقصي لي كونا كل نارتهات برو لسا قبلوها ديا بالنمر 29 Teddy Swims
1: Number 29

أكثر النفسية في النمر الدسة دين الجمعة برونو مارز I just might لي الجمعة دي إلى الشهات من داخل الفيناليستي يكنت قد واحد من الفيناليستي وقال يستيقون لي انت سيرنا شرك تربح بار بريتي بيش تمور تراها لايف جوا ميلان بارتي من رومانتك تور تياو تفشن تايتا stadium tickets flights و accommodation كومبريتام بشي stay tuned what day breakfast أليس قبل وقت دين بالنمر 8 هاري ستايلز الجديدة تياو

ينزل من نمرو ويهات آن نمرو تني أليكس وارن The Cat Fever Dream فوائد ناري سامن بي واللورة داك في السارو كول لإيفا آن نمرو ويهات جديد فاليش وليفي رودريغو Drop Dead در نشتا تطلع في الأوتشاتة تا Base of 40 وارا تلت جماعت بارتي من الألبوم الجديد وكل سارت قوية طوروج في الجماعت الجايين لست كلها bay.com.mt/top40 عندك السبا كلها من أمك وينو انت نرجو نتكلمو آن راحت لجاي biex noddu l-laqwa 40 tana. Ciao, ciao, kubli gawdi l-ħarfti tal-weekend, eja. Base Top 40. This week's number one.

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Please be careful, Blue. Join us at Pafla Sahara, Pafla Shabjokol, temperature of Alissa, Tadissa, Ushri Grad Celsius. في ربط بالليل شوية على غصة سهارة شو الليلة هتنزل على الأسة 20 جراد سلسيوس.
1: You're listening to Cheska
0: 4 till 7 at the weekend.

وانتم الكبار البطولة الهات فلاشية في أوباي فات بوي سليم و ساتسفاكشن سكيج والساسر الهيد بش تتكلموا دائرة فوق دي The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center وفلسا أهلا كل جمعة أجل لاتوك إتشانز بش تربح فاوتشر طب تيورو بش تزاخ كله جوا The Plaza Shopping Center فين زغرستهم فوق بالبتيورو فرصة دائرة أكتر وكل بش تربح كم تبطلة الديسكي الفابريت تيات لتوب تسمع في السايف والواتساب تارا 9800897 وكل جوا مرينو جيل وما اتشبلو الربيخ يو الربيها كلوش الغرسيال دي بلازا شوبين سنتر والأكثر دتالي كم تورفو الويب سايت تارا bay.com.rd/win

وقتهم الكبار توبينج بانترس الليجل فوق باي وإسا صار الهين باش نتكلموا نقرا فوق دي باي bring me to Bruno with Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCCAA Burger King and Accessorize باي كيف تعرفوا كلنا ويات بالأكبر giveaways فين تايديكو بالشانس لي استايتو تمرو تراو البرونو وارز لايف على روماتيك تور اللي عندو بالسا جوا ميلان لإيطاليا غرتي كبيرة للبكتانا دومينوز مايكل أتارت ليميتد ترانسبورت مولتا MCCAA بيرجر كينج و اكسسورايز فين إسا الأوفيشال فاينل هيكون التلتة جونيو فين فيرا الدكورزي دا إسا من خير باخو بني أفش رياكشن هيكون بكل السيئرة كيفو كنت في البوزيسيوني تاعكم اللي في نسمة ديسكي تابرون وارمارز مش هتنعمل فالتسا بكنت لك الفيناليستي أي هتربو